الخبرات وسهولة قائمة اختفاء يعني أطلع لوغنا دول سامعين وكل تبرات وسهولة قائمة اختفاء يعني أطلع لوغنا دول سامعين وكل تبرات أبويتا بسوريا.